0: اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: موتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أتم وعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا درس ربطكم صف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Namaste. Namaste. Namaste.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله لا شريك له. اللهم قال الحمد لله ميطه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له. اللهم قال الحمد لله ميطه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له. اللهم قال الحمد لله ميطه على كل شيء قدير. اللهم عند السلام ومنك السلام ولك يعود السلام. وحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله لا شريك له اللهم قال الحمد لله ميطه على كل شيء قدير صلى الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم يا العالمين انك حميد مجيد يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم طوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء وجهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.